السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل.